0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: الحمد لله رب العالمين
1: آمين.
0: حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا

0: لين الظافر الغالب
1: آمين.
0: وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا
1: آمين.
0: وأن تربط ألسنة المسلمين.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع